0: بيدخل
1: دارتيو على وسو تخويا
0: مالهم خويا
1: ألفتي كانيسة دوليا ميم غير